0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: تركمان FM Bağdat frekansımız 89.9. Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يؤكد في ذكرى مرور 105 عام على تأسيس الدولة العراقية الحديثة أن القضاء العراقي سيظل حصنا للعدالة وضمانة للحقوق. المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء قاسم الأعرجي يؤكد أن 30 أيلول موعد خروج التحالف الدولي ونقطة الشروع بحصر السلاح بيد الدولة. وزير الخارجية فؤاد حسين يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق أحمد سمير، وذلك بمناسبة قرب انتهاء مهام عمله الدبلوماسي في العراق. وزيرة البيئة سروى عبد الواحد تؤكد أن التلوث يهدد بتحول كل شيء في العراق إلى مصدر للأمراض. رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي يعلن عن تحقيق قفزة بالإيرادات بلغت 560 مليار دينار خلال شهر تموز الماضي. اندلاع اشتباكات بين عشيرة الهركي وقوات البيشمركة بين محافظتي أربيل ونينوى. إصابة ضابط برتبة نقيب أثناء مطاردة تاجر مخدرات غرب الحلة مركز محافظة بابل. مصدر في ديوان محافظة ذي قار يفيد باعتقال 7 موظفين ومعقبين في بلدية الناصرية ضمن حملة مكافحة الفساد. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يتوقع استئناف مفاوضات الأمن مع إسرائيل رغم غياب الثقة. استشهاد فلسطينيين أحدهما طفل في غارتين إسرائيليتين على غزة. المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي تدعو إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. الحرس الوطني التونسي يعلن انتشال 12 جثة من البحر بعد غرق زورق يقل مهاجرين غير النظاميين قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد. نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف يعلن عن استعداد موسكو لدعم جهود الوساطة لإنهاء النزاع حول إيران والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يعلن أن واشنطن ستبدأ اعتبارا من الاثنين شن هجوم مالي غير مسبوق على إيران بهدف ما وصفه بقطع جميع مصادر الإيرادات التي تدعم النظام الإيراني. رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون يؤكد أن الولايات المتحدة تتوقع الدخول قريبا في مرحلة جديدة من الحرب مع إيران. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: أودي الحلم ما تبغى جخر أشتري متكلم سلم دون نقص من في أم راديو سمزم بالتلفون ور ألو بيرون.
1: ألو السلام عليكم.
0: الله عليكم السلام ورحمة الله خوي جالب سن.
1: حياكم الله عم شوف كيف لازم حط لازم تزعر لازم تشوف.
0: باشكن جزر
1: متابعي درم دنرم راديو درستان وجنة حتى رجزر تزار
0: ساغ الله صلى الله خلاص قولة حفظ إن شاء الله
1: والله عم الزحمة طالما تابير صور مالي الزحمات
0: بال بير نجوز
1: معنام ايودا يخاضة بالكورونا بي سبلتم واد
0: بال
1: سبلتم يازبا كوش يويد السيستم دا
0: بال
1: بو بي بسو كوشلارنا يعني بو نجدية لبزينة كوشلارنا يويد السيستم دا فجدن المندة سبلت عاطل والدي قاختم سبلتي قال دادم دا اشتم يندي ينجي بي سبلت قون دادم يرنا عينن جنا باخرم بي ريوا يابتو اسنه فمن بنا نا يابم يعني قورخم يوالارم داغدم جنحشار اولم
0: تمام اوز اصل دا اونا ازم ورمخ او حيوانار عفي داسز هوا اتسن يانو دا ببير سواب تسانا وچن ببير اولارا سو ورمخ اچما جورمخ ببير سواب تشي اچنج شي هوالارن يخمياغن bir yerde evet. bir tahta böyle bir karton bir şey çaksa bir tarafa bir evet, üstü olsun. Allah'a...

0: آمين.
1: اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأمته أجمعين. جنابي أرحم الراحمين حبيبي أكرم نبي محترم حرمتنا أقنمش olan قرآني كريم مولودي شريفي صلواتي لطيفي درقاهي ألوهيتندن وأقدسيتندن قبول قريل إلى يا رب العالمين. أولا بالذات سيد الكونين إمام الحرمين جد الحسن والحسين أبي الزهراء أفندمز محمد مصطفى عزيز شريف لطيف نزيه منور مصفى مجلى مبارك روحي طيبة لرنا إكرام التيق واصل إلى يا رب العالمين. بتن أنبياء عظام ورسل الله الفخام أرواحي قدسية لرنا واصل إلى يا رب العالمين. أفندمزن خلفاء راشدين olan الشيخ الرفيق في الغار الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق الملك الوهاب زين الأصحاب المذكور في الكتاب فاروق المعظم عمر بن الخطاب داماتي نبي ذي شان شهيد في حالة تلاوة القرآن سيدنا عثمان بن عفان الملك الولي داماتي نبوي زوج فاطمة الزهري إمام كراري حيدري علي أفندمزن iki gözünün nuru olan الهمامين الهمامين على البلاء الصابرين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة وقرة عينين أهل السنة سيدنا إمامي حسن ابن علي وإمامي حسين ولي آل بيتي طاهرين أصحابي جزين أئمي أهل دين فقهاء مجتهدين أقطابي صلاطين آل عثمان مبين أرواحي قدسية لنا إكرام التيق واصل إلى يا رب العالمين. عراق başkenti olan güzelim Bağdat'tan birinci yapılan bu mübarek mekan Süleyman Kanuni tarafından ve Mimar Sinan hendesesinden inşa edilen 4. Sultan Murat tarafından inşa edilen, Sultan Ahmet tarafından inşa edilen, Sultan Abdülaziz Han tarafından inşa edilen ve Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından inşa edilen ve son yapılan ve inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gavs-ı Azam Eşşeyhul Efkham Elbazul Eşhab أبا محمد محي الدين شافعي مذهبنا وحنبلي مذهبنا إحياء إذن حزرتي غوث أعظم شيخ عبد القادر جيلاني حزرت لرنين جامي سنان ومدرسة سنان يابلمش olan تيكا tarafından عراقنا aydınlık yüzü Türkmen ile uydu televizyonu tarafından Efendimizin doğum gecesi ve günü münasebetiyle اللهم أخنان قرآني كريمي مولودي شريفي صلواتي لطيفي أذكاري حنيفي خير خيرات أجرو مسوبات تركمن إلي قربو tarafından أخدقمز بتون إلهيلر بزدن قبولا أفندمزن روحي روانına إكرام ettik واصل إله اللهم مملكتمزي آمين مطمئن إله ناموسمزي شرفمزي ستر إله رزقمزي بول إله أولادمزي صالح إله Ana babamızı afeyle vefat edenlerimizin mazarını nürle dol. Bizden cömert olan bütün Türk ve Türkman şehitlerini cennet mekan eyle. Kalanların harına afu mağfirat eyle. Hastalarımıza ismi şafi hürmetine acil şifa ver. Cümle talebelerimizi sınıflarda muvaffak ve nazih eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Al ve gök bayrağımızı dünyanın her bir tarafında kaim eyle. Ehli hakkı galip eyle. Ehli batılı mağlub eyle. Ordumuzu dünyanın her bir tarafında mansur-u muzaffer eyle. İki cihanda bizlerden razı ol. Tüm Türk dünyamızı, Anadolu'muzu, Balkanları ve Türkman ilini ve Şahnaz Kadri Azim tüm Türk ve Türkman milletini peyedar eyle. İki cihanda bizlerden razı ol. Bu mübarek gecenin münasebetiyle Allah'ım cümlemizi Peygamber Efendimizin şefaatine mazharuna ile ile ya Erhamer Rahimin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için hediyeten El Fatiha ma'as salavat.
0: Allahümme salli.

اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأمته أجمعين. جنابي أرحم الراحمين حبيبي أكرم نبي محترم حرمتنا okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'i mevludi şerifi salavat-ı latifeyi dergah-ı uluhiyetinden ve akdesiyetinden kabule karil eyle ya Rabbel alemin. Evvelen bizzat Seyyidul Kevneyn, İmamul Harameyn, Ceddul Hasan vel Hüseyin, Ebi Zehra Efendimiz Muhammed Mustafa, Aziz, Şerif, Latif, Nezih, Munevver, Musaffa, Mucella, Mübarek ruhi tayyibelerine ikram ettik. Vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Bütün enbiyayı izam, maruz lillahil fiham, arvahi kutsiyelerine vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Efendimizin hulefai raşidin olan Eşşeyhur Rafik, Filgaril Rafik, Seyyidina Ebi Bekir Sıddik, Elmelikul Vahhab, زين الأصحاب المذكور في الكتاب فاروق المعظم عمر بن الخطاب دامات نبي ذي شان شهيد في حالة تلاوة القرآن سيدنا عثمان بن عفان الملك الولي دامات نبوي زوج فاطمة الزهري إمام كراري حيدري علي أفندمزن iki gözünün nuru olan الهمامين الهمامين على البلاء الصابرين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة وقرة عينين أهل السنة سيدنا إمامي حسن ابن علي وإمامي حسين ولي آل بيتي طاهرين أصحابي جزين أئمي أهل دين فقهاء مجتهدين أقطابي صلاطين آل عثمان مبين أرواحي قدسية لنا إكرام التيق واصل إلي يا رب العالمين عراق başkenti olan güzelim Bağdat'tan birinci yapılan bu mübarek mekan Süleyman Kanuni tarafından ve Mimar Sinan hendesesinden inşa edilen 4. Sultan Murat tarafından inşa edilen, Sultan Ahmet tarafından inşa edilen, Sultan Abdülaziz Han tarafından inşa edilen ve Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından inşa edilen ve son yapılan ve inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gavs-ı Azam Eşşeyhul Efham Elbazul Eşhab أبا محمد محي الدين شافعي مذهبنا وحنبلي مذهبنا إحياء إذن حزرتي غوث أعظم شيخ عبد القادر جيلاني حزرت لرنين جامي سنان ومدرسة سنان يابل مش أولان تيكا ترفندن عراقنا يدنغ يزي تركمان إلي ويدو تلفزيونو ترفندن أفندمزن دوغم جزاسي وجنو مناسبتيلا اللهم أخنان قرآني كريم مولودي شريفي صلواتي لطيفي أذكاري حنيفي خير خيرات أجر مسوبات تركمن له قرب طرفından أخدقمز بتون إلهي لربزدن قبولا أفندمزن روحي روانına إكرام ettik واصل إله اللهم مملكتمز آمين مطمئن إله ناموسمز شرفمز ستر إله رزقمز بول إله أولادمز صالح إله Ana babamızı afeyle, vefat edenlerimizin mazarını nürle dol. Bizden cömert olan bütün Türk ve Türkman şehitlerini cennet mekan eyle. Kalanların harına afu mağfirat eyle. Hastalarımıza ismi şafi hürmetine acil şifa ver. Cümle talebelerimizi sınıflarda muvaffak ve nazih eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Al ve gök bayrağımızı dünyanın her bir tarafında kaim eyle. Ehli hakkı galip eyle, ehli batılı mağlub eyle. Ordumuzu dünyanın her bir tarafında mansur-u muzaffer eyle. İki cihanda bizlerden razı ol. Tüm Türk dünyamızı, Anadolu'muzu, Balkanları ve Türkman ilini ve Şahnaz Kadri Azim tüm Türk ve Türkman milletini peyedar eyle. İki cihanda bizlerden razı ol. Bu mübarek gecenin münasebetiyle Allah'ım cümlemizi Peygamber Efendimizin şefaatine mazharuna ileyle ya Erhamer Rahimin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الله رضاسيتن هدية. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل